منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilahe gayru, ya men tekaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا

وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ